0: أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للوتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس اللوتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلا روحيا يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز اللوتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم اللوتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال اللوتورجي العميق. فاللوتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen, insbesondere die Priester und Ordensleute aus dem Nahen Osten. Der Heilige Geist ist unser Führer und unsere Stütze auf unserem Lebensweg. Öffnen wir ihm unser Herz, damit er uns zur Wahrheit führe und uns mit dem Frieden Christi erfülle. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة الكهنة والرهبان القادمين من الشرق الأوسط. الروح القدس هو مرشدنا وسندنا في مسيرة حياتنا، لنفتح قلبنا له لكي يهدينا إلى الحق ويملأنا بسلام المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Und nun folgt die letzte Sprachgruppe. Wir hören die Zusammenfassung der Katechese auf Polnisch. Anschließend folgen noch einige Grüße des Heiligen Vaters auf Italienisch.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną szatą, ale pośrednictwem Kościoła, które rodzi w nas duchową wrażliwość i pozwala doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Przez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd formuje nas do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji, do braterskiej wspólnoty i komunii eklezjalnej. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Ich grüße die Polen herzlich. Ab dem frohen Leichnamsfest und in den darauffolgenden Tagen werdet ihr Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, in besonderer Weise verehren. Möge die Teilnahme an den eucharistischen Prozessionen, vor allem seitens der Familien, der Kinder und der Jugendlichen, ein mutiges Glaubenszeugnis sein und alle daran erinnern, dass Gott inmitten seines Volkes gegenwärtig ist und es im täglichen Leben begleitet. Ich segne euch alle.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach, będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.